اجتماع تعارف وتقديم الاحترام مع والي مدينة إسطنبول. مرسم رئاسي لرئيس جمهورية طاجيكستان. مستمعينا الأعزاء، الآن تسمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في فترة من 7 إلى 15 يوليو في مدينة جنيفا بكونفدراتيد سويس أقيد دورة ثامنة وستون لجامعة دول أعضاء في منظمة عالمية للملكية الفكرية عن مركز وطني لبراعة ومعلومات التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان. وقد شارك في هذه الدورة رؤساء وممثلون مكتب براعة لدول عزايل في منظمة، بما في ذلك وفد جمهورية طاجيكستان برئيس مدير مؤسسة الحكومية مركز وطنية لبراعة ومعلومات. وألقى السيد ميرزا إسماعيل زودة كلمة خلال اجتماع وحاول وضع حالي للملكية الفكرية في جمهورية طاجيكستان، وأشار إلى أنه تم تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المجال وتشكل نظام متكامل لملكية الفكرية، وذلك بناء على تنفيذ توجيهات وتكليفات رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي رحمن وفقا لوثائق القطاعية المهمة. وفي إطار هذا الحدث وبغرض التوسيع وتطوير المجال الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، عقد ممثلون طاجيكستان اجتماعية صناعية مع رؤساء وممثلين رائدات دول صديقة وشريكة، منها مملكة عربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وجورجيا وأوزبكستان، إضافة إلى ممثل المنظمة العالمية لملكية الفكرية. وبتزامن مع ذلك عقد اجتماع فريق عمل دول آسيا الوسطى وقوقاز وأوروبا الشرقية بشأن الملكية الفكرية، حيث قدم وفد طاجيكستان مقترحات الملموسة بشأن قضايا عمل إقليمي مشترك في هذا المجال. في 7 يوليو تم في لجنة شؤون المرأة وأسرة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان تسليم شهادة التقدي 200 امرأة بمئة بمشاعر المناح الرئيسية. وخلال مراسم التسليم ذكر رئيس لجنة شؤون المرأة وأسرة بنفشة فايزلين زودا بمبادرة وجهود المستمرة لحكومة البلاد في سبيل دعم النساء وانشطاتهن الحرفية والرياضية. إن وضع اقتصادية لمجموع التاجيكي حالي وخصوصية الاقتصاد السوق قد أطاح فرصا أكبر لنطاق أنشطة أعمال خاصة بالنساء، ولهذا سبب عين عدد النساء العائدة أعمال يتزايد يوما بعد يوم. في 16 يوليو 2026 أقيد اجتماع تعارف وتقديم احترام بين قنصل عام لجمهورية طاجيكستان في مدينة إسطنبول سيد سهراب نورالي ووالي مدينة إسطنبول داوود غول. وخلال لقاء هنا سيد داوود غول سيد سهراب نورالي بمناسبة تعيين قنصل عام لجمهورية طاجيكستان في مدينة إسطنبول، معربا عن استعداده لمواصلات التعاون المثمر بين طرفين. بشأن إفاية السيد ميرزا نبات من مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم، بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجيكستان نص بما يلي: يوفى السيد ميرزا نبات علي شير خودالبردي من مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم، وذلك بسبب وفاته. بشأن تعيين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد للتولي مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية الذاتية حكومية، بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجيكستان نقص بما يلي: يعين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد لتولي مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكومية رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن.
مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامجنا التالي. سنتحدث اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستغلال جمهورية طاجكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة.

0: يمثل الاحتفال بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان حدثا تاريخيا هاما لكل مواطن في البلاد. فعلى مدار سنوات الاستقلال حققت طاجيكستان رغم صعوبات المرحلة الإنقالية إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة. ومن أبرز ثمار الاستقلال ضمن السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى معيشة الشعب وزيادة نفوذ البلاد على الساحة الدولية. واليوم تشهد البلاد أعمال تطوير وبناء واسع النطاق استعدادا لاحتفال بذكرى 35 الاستقلال. ويعد بناء المؤسسات التعليمية والصحية والطرق والجسور والمرافق الثقافية والرياضية والبنية التحتية الاجتماعية دليلا على اهتمام الدولة الدائم بتنمية المناطق. وفي إطار خطة العمل تم تشييد مئات المباني من مختلف أنواع وتشغيلها وتزداد المناطق جمالا يوما بعد يوم. تسمى منطقة بدخشان الجبلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من طاجيكستان المستقلة إسهاما كبيرا في هذه العملية. فاستعدادا لهذا العيد العظيم تم توسيع نطاق عمل التطوير والبناء في المنطقة. ويجب حاليا إنشاء أو إعادة بناء عشرات المرافق الاجتماعية والإنتاجية والخدمية. ولن تسهم هذه الإجراءات في توفير استقبال اللائق لعيد فحسب، بل ستهيئ أيضا أساسا متينا لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومواصلة تنمية المنطقة. وفي هذا الصدد نستمع إلى كلمات زنيدة رجب زودا رئيسة اللجنة التنفيذية لحزب الديمقراطي الشعبي الطاجيكي في منطقة بدخشان.
1: Бо ибтикори пешвои муъзами миллат, бо ҷони сориҳои сарвари давлат, имсол Тоҷикистони азизи мо.
0: Миумбадара мин заим ал-умма, раис ад-давла, тахталифу Тоҷикистан ал-хабиба ҳаза ал-ам, би дикра 35 истиқлали ҷумҳури Тоҷикистан. Ва иза назарна ал-йом мин асимати ҷумҳури Тоҷикистан ила ҷамеъ ал-мудун ва муҳофизат, ла ваҷадна анна ҷамеъҳа танъам би ҷайм мин ал-изҳар. Ха фи кулли ومحافظة يسود جو من الرخاء، وفي كل مدينة ومحافظة يسود العمل الخيري، وفي كل مدينة ومحافظة يقف الشعب الطاجيكي صفا واحدا مساهما بخدماته وجهوده من أجل ازدهار هذه الأرض. وبالتعب تمثل طاجيكستان اليوم رمزا للسلام والاستقرار. واليوم والله الحمد يسعى جميع أبناء جمهورية طاجيكستان المحبين جاهدين ليضم ماني زهر طاجيكستان دائما في جبن من السلام والاستقرار والوحدة التضامن والعلم. طاجيكستان ترفرف عاليا دائما، واليوم في جبن من السلام والوحدة نشارك بحرية في جميع الفعاليات السياسية والثقافية ونشر الفرحة العارمة لشعب جمهورية طاجيكستان منذ عام 1992. وحتى الآن ظل طاجيكستان وطنا مزهرا لنا. فلو نظرنا إلى جمهورية طاجيكستان قطاعا قطاعا لوجدنا أن الوقت ينفد. إذا نظرنا إلى إنجازات منطقة بدخشان في مجال التعليم نجد أنه تم بناء وتجديد عشرات المؤسسات التعليمية الجديدة، وقد تحسنت جودة التعليم. واليوم يدرس الشباب المنطقة في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد وخارجها، مساهمين في تنمية المجتمع كمتخصصين ذوي كفاءة عالية. كما توسع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة والبرامج التعليمية بشكل ملحوظ، كما تقول سنيدا رجب فوا.
1: مؤذرو بصوهي معارف علم زيويون منهم البتا معارف مو
0: بيشقدر. إذا نظرنا إلى مجال التعليم والعلوم ومثقفين، بالتأكيد نجد أن تعليمنا متقدم. يبذل زعيم الأمة جهدا لتعليم شعب جمهورية طاجيكستان سنويا، وتخصص ملايين السموني لهذه المسابقات كل عام. ولحسن الحظ تشمل هذه المسابقة جميع الأطفال والمراهقين وجميع فئات المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس. عموما تكمن سعادة الأمهات في أن يدرس أبناؤهن خارج جمهورية طاجيكستان ويعمل ثم يعود إلى وطنهم يخدم شعبهم ويحقق طموحاتهم. وبالتأكيد إذا نظرنا إلى الجيل الشاب اليوم فسنجد أن جميعهم حاصلون على تعليم عال ويتمتعون بمهارات لغوية متقدمة، ويسعى جميع الآباء جاهدين لضمان دراسة أبنائهم في أفضل المدارس. واليوم إذا نظرنا من خلال مرآة الرزقاء فعندما يسافر زعيم الأمة إلى الخارج في رحلات رسمية نجد العديد من الشباب اللامعين في الأذكياء يدرسون في الخارج ولديهم معرفة بالعلوم ورغبة في العودة إلى وطنهم وخدمة أمهاتهم. في سياق الحديث أشارت زنيدة رجبوة إلى أن خريجي المؤسسات التعليمية في المنطقة يلتحقون منذ سنوات عديدة بمؤسسات التعليم العالي المهني داخل البلاد ضمن الحصة الرئيسية، وفي الوقت نفسه يدرس العديد من الشباب في جامعات مرموقة بالخارج من خلال برامج حكومية ودولية، وبعد التخرج يعودون إلى وطنهم كمتخصصين ويعملون في مختلف المجالات. ويتجلى أثر هذه السياسة بشكل خاص في قطاع التعليم والرعاية الصحية، فاليوم يعمل مدرسون شباب مؤهلون في المؤسسات التعليمية، ويعمل أطباء وعاملون طبيون متخصصون في مؤسسات رعاية صحية. معظمهم درسوا وحصلوا على مؤهلاتهم خلال فترة الاستغلال، وقد أسهم هذا العامل في تحسين جودة التعليم و التربية والخدمات الطبية، وأرسى أساسا متينا لمزيد من التنمية في المنطقة.
1: امروز فرزندان ما طبق کوته پرزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل
0: الیام یدرس ابناؤنا وفقا لحصة الرئيسية خارج جمهوری تاجیکستان و داخلها في مجالي الصحة والتعليم، وهم يمثلون هذا المجال خير تمثل، وهو مجال متقدم جدا في جمهوری تاجیکستان، ويعمل آلاف من اطبائنا اليوم وهم من افضل الاطباء في جمهوری تاجیکستان يوما لعلاج الناس، وتدخل آلاف المعدات الطبية بسهولة إلى جمهورية طاجيكستان من دول أخرى، ويتعامل معها أطباؤنا بكفاءة عالية، وبفعل سرعة بديتهم ينجزون عملا رائعا في اليوم الأول. في القطاع الصناعي زاد عدد الشركات الصناعية وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنطقة تدريجيا، وبفعل دعم حكومة جمهورية طاجيكستان والسياسة البناء لزعيم الأمة إمام الرحمن بدأت شركات صناعية جديدة بالعمل مما وفر فرص عمل جديدة للسكان كما تقول زنيدة رجبوة.
1: استقلاليات براي مردم جمهوري طاجيكستان من جملة موجوانان يك
0: الاستقلال درس لشعب جمهوري طاجيكستان بمن فيهم شبابنا، لا ينبغي لنا توفيتي درس في الفطنة السياسية، علينا أن نتعلم درس الدراسات الثقافية درس في الهوية الوطنية. اليوم إذا نظرنا إلى قطاعنا الصناعي على سبيل المثال في منطقة بدخشان الجبلية، فقد تم تشغيل شركتين أو ثلاثة شركات صناعية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تشغيل ألاف الشركات في منطقة بدخشان الجبلية موفرة فرص عمل للناس. وبالطبع هذا أيضا سبب وجيه لدعم وتأييد السياسة الحكيمة لزعيم الأمة. واليوم إذا نظرنا إلى القطاع بأكمله في اتجاه التصنيع، فإن جميع هذه الشركات لا تختلف عن تلك الموجودة في الخارج. بالنسبة لشعب جمهورية طاجيكستان إذا يصادف هذا العام الذكرى 35 وهو عام حافل بالنجاحات، فإن فرحتنا وتوقعنا أن تحتفل طاجيكستان ب 35 عاما أخرى من التنمية والفكر. من أهم إنجازات فترة الاستقلال في منطقة بدخشان تطوير قطاع الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصل مؤسسة بدخشان الجبلية اليوم بدور محوري في تنفيذ سياسة الطاقة الخضراء في البلاد. ومع تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة تحسن مستوى إمدادات الكهرباء للسكان بشكل ملحوظ، وقد أتاح دور شركات الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة لسكان المنطقة الحصول على كهرباء مستقرة وعالية الجودة نسبيا. وفي منطقة مرغاب التي تعد من المناطق الجبلية العالية ذات المناخ القاسي، شهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية تطورا ملحوظا، وتساهم محطات الطاقة الشمسية وغيرها من معدات الطاقة الحديثة في تحسين إمدادات الكهرباء لسكان والمؤسسات الاجتماعية. ولا تقتصر وفائد هذه المبادرة على تحسين مستوى معيشة السكان، فحسب بل تسهم أيضا في حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يتعزز دور المرأة في المجتمع عاما بعد عام، فاليوم تشارك نساء بدخشان بالنشاط في إدارة العامة وريادة الأعمال والتعليم ورعاية الصحية وغيرها من القطاعات. وقد أسهمت برامج الدولة الداعمة لمرأة في تعزيز مكانتها في المجتمع، كما تحقق سياسات الشباب إنجازات ملحوظة، إذ مكن إنشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية وتطبيق برامج الدولة الداعمة للشباب الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. وتؤكد سنيدة رجبوة أن إنجازاتهم في العلوم والرياضة والثقافة تظهر أن الشباب بدخشان قوة لا يستهان بها، وأنهم مستقبل البلاد المشرق.
1: با سیاست دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه
0: بفعل سیاست الحاکم لزعیم الامه فخامه رئیس امام علی رحمان تحت المرأة اليوم مكانه مرموقه في شتى المجالات، الرعايه الصحيه والتعليم والطاقه والتصنيع وغيرها. ويحرض الشبابنا الشرفاء تقدما ملحوظا في هذا الصدد، وقد تبوات نساؤنا اليوم مكانه رائده في حياه السياسيه، وبفعل دعم حكومه جمهورية طاكستان يتبعون مناصب سياسية رفيعة، عشرات ورش الخياطة وعشرات المطابخ التي أسستها النساء وعشرات المخابر التي تقود النساء. ولحسن الحظ فإن جمهورية طاكستان مناطق وقضيها وبدينة دوشنبة المزدانة بالزهور تزداد خضرة ونظيفة يوما بعد يوم. كل هذه بفعل دعم الرئيس الدولة ودعم شعبنا الكريم المشهد الحكيم الذي يزهر عاما بعد عام. اليوم تمضي اللجنة الحكومية الإقليمية لبدخشان بخط ثابت نحو التنمية، وتستدعو الاحتفال بكل 35 لاستقلال الدولة، ويسهم أبناء المنطقة بشعورهم العالي بالوطنية والمسؤولية إسهاما قيما في ازدهار وطنهم وتقدم طاكستان المستقلة. نحن على ثقة بأن الإنجازات ستستمر في النمو في المستقبل، وستصبح منطقة بدخشان الجبلية أكثر ازدهارا وتطورا كمنطقة مهمة لتنمية البلاد. مستمعنا الأكارم، من شبه إذاعة أباد الطريق سمعتم برنامجنا حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة في محافظة بدخشان الجبلية.

السلام عليكم طهية طيبة لكم أيها المسلمون عزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج بالجوان أثر من عم المدن.

الباجون في الماضي واحدة من أقدم وأكبر المناطق التي يسكنها الطاجيك. وفقا لمعلومات واكتشافات العصرية، كان هذه عرض تقع ضمن الحدود بختار وعلى مدى آلاف السنين. كان الباجون موطنين لشعب عرب، وفي المصادر القديمة وصفت البختار بأنهم عرض ميعاد المدينة وعاصمتها البلخ، كانت تسمى الأم المدن. وبما أن البلجوان كان جزءا من حدود بختار، فقد ظلت هناك آراء مختلفة بين العلماء وباحثين حول أصل واشتقاق الاسم باجوان. وفقا لرعى ولرواية شيوخ وكبار الصين في منطقة، فإن مصطلحات البلجوان ينبع من جذرين هما بلي وشاب، ومعناه هو نعم أيها الشاب. وتقول هذه الرواية إن هذه عرض القديمة لشعب طاجيكي. كثير من شباب شجاعان أبطال الصديق وذوي إردادات القوية، وهذا هو رأي شائع بين أجيال أكبر سنا في منطقة بلجوان. ولكن وفقا لرأى محققين وعلماء، فإن بلجوان هي الشكل المعادل لكلمة بلخوان أو بلخيون، وتشهد المكتشفات التاريخية التي تم العثور عليها في منطقة على أن بشر كانوا يعيشون في هذه الأرض منذ عصر الحجر. وبحسب المعلومات فإن لبلجوان تاريخا يمتد لأكثر من 1000 عام، وكما يقال فهي أثر باقي من أم المدن. تقع بلجوان على ارتفاع 1380 مترا عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها إجمالية 1662 هكتارا. وتبعد طريق من بلجوان إلى العاصمة الجمهورية مدينة دوشنبه 275 كيلومترا. تتمتع المنطقة بموقع جغرافي مميز، ومناخها معتدل ولميل إلى برودات جميع الفصول السنة. في وقت حالي يبلغ الإجمالي عدد سكان في منطقة 31,254 نسمة، وتتكون من 5 جماعات و 104 قرى. في حقيقة يمكن تسمية منطقة البلجوان بأنها منطقة أنهاري الجبلية وينابع الصفية والسحول الخضراء، لأن جامع تلالها وروابطها مغطاة بالمرائي، وأشجارها الداعمة الخضراء. وأراضي البلجوان مناسبة جدا لزراعة المحاصيل وبساتين الفواكه وكروم العنب، كما أن قطاع تربية المواشي يعد أيضا من القطاعات المتطورات في منطقة. كان لأهل بلجوان منذ القدم علاقات تجارية مع حصار ومناطق، وكانت تصدر إلى أسواقها منتجات مختلفة من أفغانستان وروسيا وهند. وفي الوقت اللاحق حدد العلماء أنه لا يوجد الذهب وفضات ونحص فحسب في زوايا البلجوان مختلفة، بل هناك أيضا مناجم لرصاص وملح وأبار لنفط وغاز. يوجد في أرجاء المنطقة بلجوان معالم سياحية راعية حقا، وأثار تاريخية مثل قلعة مير 16 وقلعة تشوربوغ قصور وسطى وقلعة تبخانة قرون العول قبل الميلاد وقلعة ديكتور قرن 17 ومناطق جنار وجوغوني ودودي، وكذلك مقابر وأضرحات حضارات الأكوشا وإسكندر وخنج باروز وحجر أخضر مراد الولي وشاه نعمت الله زربي وخوجه قطب الدين، كما توجد مستوطنات
تعد إلى عصر حجر في قرية فايزوبو وشهيد بابوخون، وكله تشهد على تاريخ القديمة لبالجوون. توجد في أرجاء المنطقة أيضا مصادر وفيرة لمياه ونعام طبيعية أخرى لا تقدر بالثمن، بما في ذلك مياتان ينبع شفاعي وشلالات پشت بوغ كامولي وسفيدو ومياه طبيعية شفاعية مثل باقى العجاء وهيبيل، كما تجري فيها الأنهار سرخو وأوبي مازور وأوبي تيرا وتضم وشبدر. بشكل عام تحتوي المنطقة على أنواع نادرة من حيوانات ونباتات الطبية وأشجار شينغي عملاقة نادرة في قرية شينغدار وشجرة دولو ذات مؤثرات في قرية دوشترها، وكل هذا على طبيعات ساحرة وخيالية لبالجوان وقورها. ويمكن لطبيعات منطقة ساريخوسو جميلة وأسطورية أن تجذب انتباه السياح الأجانب، وقد تأسس المحمية ساريخوسو طبيعية ضمن المتنظه الوطني لجمهورية طاجيكستان على مساحات 38,005 هكتارا بناء على قرار حكومة جمهورية طاجيكستان في 25 أكتوبر لعام 2003 تحت الرقم 475، وذلك بهدف في حماية الحياة النباتات والحيوانات في هذه المنطقة. يوجد في منطقة بيت ثقافي وحدة وخمس نوادي قريبية ومكتبة مركزية واحدة وستة مكتبة قريبية ومتحف شعبي واحدة ومتحف واحدة للتاريخ والآثار المحلية ومتحف واحدة لبطل الاتحاد السوفيتي سيد قول تورديف، كما تضم ست معالم معمارية وثمانية معالم تاريخية وثلاث معالم أثرية وست نصوب تذكارية، حيث تقدم جميعها الخدمات الثقافية للمواطنين. ويوجد في منطقة بالجوون حاليا فندق واحدا في بلدية صفار أميرشور وعشر مطاعم صغيرة وكبيرة ومراكز تجارية وخدماتية أخرى، وهي لا تتبع لشركة سياحية بل يملكها رجال أعمال مستقل، ويستفيد السياح المحليون وأجانب القادمون إلى منطقة من مراكز الخدمات هذه. تنتشر في منطقة بالجوان حرف وفنون شعبية القديمة وحديثة، ومنها تحت أطباق الخشبية وصناعة فخار وصياغات الذهب ومجوهرات وحداد وغيرها. كما تشتغل نساء وفتيات ماهرة في منطقة بحراف تطريد بخيوط الذهبية وخيوط كشير وتطريد الورود وصناعة الشكان وخياطة ستاعير الأعراس وخياطة بقطعة ملونات وحياكات أطلس وأدراس وحياكات جوارب الصوفية وحياكات شجر، ويقومن بإعداد الأنواع المختلفة من الهدايا التذكارية للسياح. أما أطعمة شعبية مشهورة في منطقة فهي أوشي بوريدا وأوتالا وأرض توجيكي وشكارو وفاتير ماسكا وشيروغا وشابوتي قلما وقرطوب وما شابه ذلك. في حقيقة تعد منطقة بالجوون وجهة سياحية جذبة، وأهلها طيبون وكرامة في ضيفاتي، وتشهد على ذلك أبيات شعرية التي أبدعها الشاعر ماجوان. تسهر الجبال شهيقة وشلالات جميلة في منطقة نفس إنسان بالتناسق الألوان مياه وأحجار ونباتات وصوت وخير الشلالات وتغريد الطيور الشدية، وهو منطار ومحيطون طبيعي جذب يستمر
تستحل رؤيتها في أي مكان أخرى من العالم، كما تعد منطقة مكانا ممتازا لصيد الحيوانات المختلفة، حيث يأتي إليها الصيدون من مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية تاريخية فإن زيارة قلعة ميريباجون التي يمتد تاريخها لأكثر من 250 إلى 300 تعد أمرا مثيرا لاهتمام جدا. وبناء على هذه الميزات والشرات، خصائص أخرى تم إدراج المنطقة في قائمة مواقع سياحية في طاجيكستان، وحصلت على صفات المنطقة سياحية دولية.

في كنافل الجبال شهيقات، بين جداول وأنهار عظيمات، في روضة أزهار وجنات، غدا الديار بلجوع ضهيدة بخيرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز طاجيك. الآن نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافات الهند، وهو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق، وعاصر كلا من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملاحمين للعلوم الهندية، وقد أعطوه لقب مؤسس علم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم الأرض، وقد سمي أبو جوديسيا، وهي فرع من الرياضيات. ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة كاث، وهي إحدى مدن خوارزم التي تتبع حالياً لجمهورية أوزبكستان. وقد ولد البيروني في شهر ذي الحجة سنة 362 هجري الموافق إلى 3 سبتمبر 973 ميلاد. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري. قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسوعيين، وله الكثير من الأبحاث ومؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ وعلم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجرا وأمه تعمل في جمع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر للعمل وإعانة والدته. التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا يكفي للمعيشة ووالدته، فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية، وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية.

رحل أبو ريحان البيروني إلى جرجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاماً، وقد التحق ببلاط سلطان أبي الحسن قابوس ونشر أول مؤلفاته هناك، وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية. وعندما عاد إلى مواطنه التحق بحاشية أمير أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض مهمات السياسية بسبب طلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارة بيد محمد بن سبكتجين حاكم غزنة ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاطه، ونشر وقتها ثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتاب باللغة الفارسية، وكذلك وفي الدور كتاب الأوروبية جملة طيبة. من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية والعبرية والسريانية واليونانية. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابت، وقد فسر ظهارة الكسوف والخسوف. كانت ملاحظته هي المرجع الرئيسي الذي لجأ إليه العالم دانثورن لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ذكر موجة درب التبانة كجزء من عدد كبير من المجارات الأخرى في الكون. دخل في كثير من المناقشات حول دوران الأرض، وخاصة مع ابن سينا، كما أنه اعترض على توقيعات أرسطو حول علم الفلك. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتاب من مجموع مؤلفاته 146 كتاب تهوي 65%، مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض العدوات المستخدمة في علم الفلك. كتاب القانون المسعودي يعتبر من أهم مصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية، فالمجلد فيه يحوي 11 مقالاً. كتب فيها عن التسلسل الزمني وعلم حساب المثلثات والجغرافيا الرياضية والخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر، حيث أضاف البيروني عدداً من التصحيحات والاكتشافات التي رصدها وأثبتها، فهو حتى يومنا حالي يعد مناجماً زاخراً بالعلم عن تاريخ علم الفلك الإسلامي حتى القرن 11. فكان هذا الكتاب يتربع على عرش ذروة مجاله، وهو كتاب دون فيه البيروني الثقافة الهندية القديمة، فكان مرجعاً جامعاً للفلسفة والأدب والتاريخ والجغرافيا. وقد وصف الكتاب المستشرق الإيطالي الدوميلي بقوله أنه مرجع الأساسي بكل ما يتصل بحياة الشعب الهندي. وقد ترجم الكتاب لعدة لغات. الآثار الباقية
من القرون الخالية. حوى هذا الكتاب عرضا مفصلا لتقاويم الأمم السابقة وما اعتراها من تعديل وتغيير وإضافة، ففيه جداول مفصلة لحساب الأشهر التركية والهندية والعبرية والفارسية والرومية. فهو يعد من أغزار الكتاب التي ألفها البيروني، وقد ترجم الكتاب وطبع في لندن عام 1789. الصيدنة في طيب. يعاد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه البيروني في حياته، ففيه دون البيروني أبحاثه عن المواد الطبية وأسماءها وطبيعة تراكيبها على نسق ما قام به الطبيب الروماني دياسكاريد الذي سجل 600 نبات طبي، إلى أن البيروني قد سجل في كتاب هذا 5 أضعاف ما سجله الطبيب الروماني. الجماهير في معرفة الجواهر. هو كتاب في علم المعادن، جمع أنواعها وخصائصها وأوزانها وأنماطها، وهذا مما جعل البيروني رائدا من رواد العلوم المعادن، وله كتب ومؤلفات أخرى. وفي الفلسفة له كتاب والمقالات والأراء والديانات وجوامع الموجود في خواطر الهنود، وله في الجغرافيا كتاب تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض، وكتاب تحديد نهايات الأمكان لتصحيح مسافات المساكن. وفي التاريخ له كتاب تصحيح التواريخ. وفي الفلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف الأرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان. وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاع وما وراءها من مرتاب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام. توفي أبو ريحان البيروني 15 ديسمبر 1048 عن عمر 75 عاما. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكريم من جميع إذاعة أواز التاجيك، الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان، وهذه عناوينها: زيارة الدولة قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان إماما للرحمن إلى منغوليا. نقشت في نيويورك قضية استقطاب طاقات الجيل التاجيكي العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في تاجيكستان. تقام اليوم فعاليات أيام الثقافة لجمهورية تاجيكستان في منغوليا. تمت مناقشة قضية تمكين الشباب وتطوير التعاون بين طاجيكستان وباكستان في نيويورك. الآن نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 20 يوليو قام فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام الرحمن بزيارة الدولة إلى منغوليا. في إطار دوشنبة الدولي، ودع فخامة الرئيس إمام الرحمن رئيس المجلس الوطني لجمهورية تاجيكستان ورئيس وزراء جمهورية تاجيكستان ونائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي لرئاسة جمهورية تاجيكستان وعدد من المسؤولين. يرافق فخامة الرئيس إمام الرحمن في هذه الزيارة وزير الخارجية ومساعد رئيس جمهورية تاجيكستان للعلاقات الخارجية ورؤساء عدد من الوزارات والهيئات المعنية. عقد اجتماع في نيويورك بين مدير وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئيس جمهورية تاجيكستان وممثلين عن الجالية التاجيكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج. وأن الاجتماع نظم بمبادرة من الوكالة ودائرة الاتصالات التابعة لحكومة جمهورية تاجيكستان وبتعاون مع البعثة الدائمة لجمهورية تاجيكستان لدى الأمم المتحدة. وفي بداية الاجتماع قدم النائب الأول لرئيس دائرة الاتصالات في تاجيكستان بيروز نيورين عرضا حول الوضع الراهن وفرص الاستثمار وآفاق تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في تاجيكستان. وخلال الاجتماع عرضت المجالات وذات الأولوية لتطوير القطاع وإمكانية مشاركة أبناء تاجيكستان في الخارج في تنفيذ مشاريع التكنولوجيا. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع المتخصصين التاجيكيين المقيمين في الخارج واستقطاب معارفهم وخبراتهم وفرصهم المهنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في تاجيكستان. كما تبادل المشاركون بجد نظر حول استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التقنية الرقمية. وخلال الاجتماع طرح المشاركون مقترحات وأفكار بشأن تنظيم التعاون العملي وتبادل الخبرات وتدريب كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا ودعم المبادرات الابتكارية واستقطاب الاستثمارات لتطوير القطاع الرقمي في تاجيكستان. وفي ختام الاجتماع أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار البناء وتعزيز التعاون في تطوير منظومة التكنولوجيا الرقمية وتنفيذ المشاريع المشتركة. ستقام فعاليات أيام الثقافة لجمهورية تاجيكستان في منغوليا. وتقام فعاليات أيام الثقافة لجمهورية تاجيكستان في منغوليا بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. وقبل بدء البرنامج الموسيقي سيقام معرض للوحات من فعاليات أيام الثقافة لجمهورية تاجيكستان، وسيضم المعرض لوحات وصورا فوتوغرافية تجسد تاريخ وثقافة وعادات وإنجازات فترة الاستقلال فضلا عن جمال طبيعة بلادنا. وفي إطار فعاليات أيام الثقافة عقد اليوم اجتماع بين وزارة الثقافة في جمهورية تاجيكستان ملبغاس توريان ووزير الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا أدرجف غولان روكوف خلال الاجتماع ربع التلفان عن رغبتهما في إقامة التعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات بهدف تطوير التعاون بين تاجيكستان ومنغوليا في مجال الثقافة والفنون. وفقا لوزارة الخارجية جمهورية تاجيكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 24 أبريل 1992، وقد تعززت العلاقات الثنائية بين تاجيكستان ومنغوليا في السنوات الأخيرة وتشمل جوانب متعددة من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد والثقافة. ورغم أن البلدين لا يشتركان حدودا مباشرة ويقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، إلا أنما يتطوران تعاونا متبادلا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وتتمتع تاجيكستان ومنغوليا بقواسم تاريخية وثقافية مشتركة عريقة تشكل أساسا متينا للتعاون العملي والثقافي. وتعرض الدراسات الشرقية والتفاعل الثقافي باهتمام خاص من الباحثين في كلا البلدين. في 16 يوليو وفي ظل منتدى سياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقى مدير وكالة الابتكار والتقنية الرقمية التابعة لجمهورية تاجيكستان مع رئيس برنامج الشباب التابع لرئاسة وزراء جمهورية تاجيكستان الإسلامية. وقد أبلغت البعثة الدائمة لجمهورية تاجيكستان لدى الأمم المتحدة وخلال الاجتماع نقش سبل تعزيز التعاون بين تاجيكستان وباكستان في مجالات تمكين الشباب والتحول الرقمي والابتكار والبناء على القدرات، ما في ذلك من خلال تطوير قطاع التعليم وتحصيل المهارات المهنية وريادة الأعمال واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وتبادل المعرفة بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب. وعرب الطرفان عن استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون العملي ودعم المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الابتكار والتقنيات. سمعونا الكريم من دوشنبه إذاعة وزير طاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

0: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامجنا التالي. سنتحدث اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة. على مدى 35 عاما من الاستقلال، قطعت جمهورية طاجكستان شوطا مجيدا من التنمية والتقدم، وخلال هذه الفترة حققت الدولة إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بارزة، وقد أسهمت منطقة سورت باعتبارها إحدى أكبر مناطق البلاد وأكثرها تطورا، إسهاما كبيرا في تنفيذ سياسة الدولة البناءة والفعالة وبفعل السلام والاستقرار والوحدة الوطنية والسياسة الحكيمة لقيادة. شهدت المنطقة تطورا مستمرا عاما بعد عام، وتغيرت ملامحها بشكل جذري. شهد القطاع الصناعي في إقليم سوغد خلال سنوات الاستقلال تطورا وتوسعا غير مسبوقين، فقد تم إنشاء أو إعادة بناء العديد من المصانع، وعلى وجه الخصوص نشطت شركات إنتاج مواد البناء والمنسوجات ومعالجة المعادن والصناعات الغذائية والخفيفة، كما تم إنشاء مناطق صناعية في مدن خوجان وبستان وغولستان وستراوشان وبانجاكين، وبدأت مئات الشركات الصغيرة والكبيرة العمل. وقد أدى هذا التقدم إلى زيادة حجم الإنتاج وخلق آلاف فرص عمل الجديدة. وكما يقول أندار رحماني كبير المتخصصين في المكتب الإعلامي لرئيس محافظة سوغد عن إنجازات هذا القطاع:
1: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت،
0: عشية ذكرى 35 لتأسيس جمهورية طاجكستان، تجري أعمال بناء وتطوير في مدن ومناطق محافظة سوغد. وبناء على توجيهات وإرشادات زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، يخطط لإنشاء 12,000 منشأة متنوعة في مدن ومناطق المحافظة احتفالا بهذه المناسبة التاريخية. وقد تم تنفيذ الخطة بالكامل وتجاوز التوقعات حتى الآن، ووفقا للتدابير الإضافية يخطط لإنشاء 3,000 منشأة أخرى احتفالا بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجكستان في مدن ومناطق محافظة سوغد. وتجري أعمال البناء في هذه المنشآت حاليا، وبذلك سيتم تأجيل أكثر من 15,000 منشأة في مدن ومناطق محافظة عشية هذه المناسبة التاريخية. في سياق متصل، صرح أندار رحماني كبير المتخصصين في المكتب الإعلامي لرئيس محافظة سوغد بأن خلال فترة الاستقلال تم اهتمام خاص لقطاع التعليم، فقد بنيت عشرات المدارس الجديدة في جميع مدن ومحافظة إقليم، وجددت المؤسسات التعليمية القديمة وأعيد بناؤها، ووضعت فصول دراسية ومختبرات ومراكز تقنية حديثة للطلاب. كما وسعت مؤسسات التعليم العالي بما فيها جامعة خوجان الحكومية التي تحمل اسم الأكاديمي بوبوجون غفوروف وغيرها من الجامعات والكليات النشطة، وقدمت إسهاما كبيرا في تدريب متخصصين ذوي كفاءة عالية. واليوم يشارك شباب محافظة سوغد في مسابقات دولية ويرفعون راية الوطن. وشهد قطاع الرعاية الصحية أيضا تقدما ملحوظا خلال سنوات الاستقلال، فقد بنيت مستشفيات ومراكز صحية وعيادات طبية في مدن ومحافظة الإقليم، ووفرت المؤسسات الطبية بمعدات حديثة، وتحسن مستوى الخدمات الطبية، ورسل أطباء شباب إلى الخارج للدراسة وتطوير المهني، وهم اليوم يخدمون الشعب بمعارف ومهارات حديثة. كما بذل جهود كبيرة في مجالي الثقافة والرياضة، حيث شيدت فسطور ثقافية ومكتبات ومتاحف وملاعب رياضية، وقمت مهرجانات ومسابقات ثقافية في المنطقة، وأعيد إحياء الحرف اليدوية الوطنية، وحقق رياضيون من منطقة صوت مراكز مرموقة في المسابقات الجمهورية والدولية، مما رفع من شأن البلاد. ومن أهم إنجازات سنوات الاستغلال تطوير البنية التحتية، حيث جرى خلال هذه الفترة إصلاح وتحديث الطرق الدولية والمحلية، وبناء الجسور والأنفاق، ومحطات توليد الطاقة، وشبكات إمداد المياه. وعلى وجه الخصوص، ساهم تعصين الطرق بين مدن والطرق الإقليمية في تنمية الاقتصاد وتعصين رفاهية الشعب، كما يقول أندر رحموني.
1: در تمام سوها‌ها نشان‌دهنده‌ها نظر است که مقامات اجرایی حکومت دولت
0: تعد المؤشرات ذات أهمية بالغة في جميع المجالات، وتتخذ الهيئات التنفيذية لسلطة الدولة الإقليمية التدابير اللازمة لتنفيذ السياسة الرشيدة لرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، بالتوجيهات والإرشادات الواردة في الرسالة الموجه الى مجلس الدوله لجمهوريه طاجيكستان. ونتيجه للتنفيذ الفوري للمهام المحدده، يتم ضمان التنميه المنهجيه لاقتصاد الاقليمي كمكون اساسي من مكونات الاقتصاد الوطني. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم الانتاج الصناعي في المنطقه خلال اشهر الثلاث الاولى من عام 2026 ما قيمته 10.3 مليار سموني، أي بزيادة قدرة 118.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر الأسعار. وبلغت حصة الصناعة الإقليمية في هيكل الإنتاج الصناعي للجمهورية 64.1%، ويوجد في منطقة سود 1321 منشأة صناعية تنتج 254 نوعا من المنتجات. وبحسب الخطة، من المقرر تشغيل 140 مؤسسة جديدة في عام 2026، وتم تشغيل 24 مؤسسة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. شهد القطاع الزراعي تطورا ملحوظا ليصبح احد اهم قطاعات الاقتصاد الاقليمي، وقد اتيحت الفرصه للمزارعين للعمل بشكل مستقل، وتم استلاح اراض جديده للانتاج الزراعي، كما انشات بساتين وكروم جديده في مقاطعات بابوجان غفوروف وزبيتامين وجبر رسولوف وغيرها من المناطق، مما ادى الى زياده انتاج القطن والفواكه والعنب والخضروات والبقوليات. وبفعل استخدام المعدات الحديثة والأساليب الزراعية المتطورة لتفعل الإنتاجية، واليوم لا تقتصر منتجات منطقة صوت الزراعية على تلبية احتياجات السوق المحلية، فحسب تصدر أيضا إلى الأسواق الخارجية. بشكل عام، تحققت مؤشرات هامة في جميع المجالات، وسيواصل سكان منطقة سود الكرام العمل على تنفيذ توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، بشر الاحتفال المستحق بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان، عام التوسع في التنمية والبناء وتعزيز المعرفة والوعي الذاتي. وسيسعون جاهدين لتحقيق مزيد من الازدهار في جميع أنحاء طاجيكستان الحبيبة، كما حققت إنجازات هامة في القطاع الزراعي، حيث بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 1,966,000,000 سومني، مسجلا معدل نمو قدره 110%.
1: در مجموع در تمام ساحه‌ها نشان‌دهنده های نظررس به دست آمده. ساکنان
0: اصبح المنطقه سوق اليوم من اكثر مناطق البلاد ازدهارا وتطورا، ويسهم سكانها بتفانيهم في العمل وشعورهم الوطني العالي اسهاما كبيرا في تقدم جمهورية طاجيكستان، وتظهر انجازاته 35 عاما من الاستغلال ان الشعب التاجيكي بوحده وتضامن قادر على تحقيق أي هدف عظيم. مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إذاعة تلفاز التاجيك يسمعتم برنامج حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرين شاه شاه تيمور. شيرين شاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجيكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجيكستان السوفيتية. ولد شيرين شاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرين شاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرين شاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرين شاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية. عمل في إنشاء مفتشية التعليم الطاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجيكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرين شاه شاه تيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجيكستان، وأرسلت للعمل في دوشنبة. في هذا الوقت في النصف الأول من 20ات عمل شيرين شاه شاه تيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية.
هناك منظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للتاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي، عين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وعليزودة وإسماعيلزودة وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاه تيمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون النصيحة

شيرين شاشا تيمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية الطاجيكية. لقد تعلم من حياة مليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارة تنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتدبير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتدبير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرين شاشا تيمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياته المهنية القصيرة جدا تمكن شيرين شاشا تيمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرين شاشا تيمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرين شاشا تيمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة الطاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرين شاشا تيمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتدبير الدولة الطاجيكية. ثم في 27 يونيو 2006 تم منح شيرين شاشا تيمور إلى الإبن الغالي الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبة باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في جمهورية أيضا باسم شيرين شاشا تيمور. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرين شاشا تيمور.

مستمعونا الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان طاجيكستان رائدة المبادرات السلمية على الساحة الدولية. إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن مبادرات جمهورية طاجيكستان تحت عنوان العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة لا يعد إنجازا دبلوماسيا مهما لبلادنا فحسب، بل يجسد أيضا اعتراف المجتمع الدولي بالسياسة السلمية التي تنتهجها طاجيكستان وبالدور البناء الذي تصطلع به في معالاة القضايا الدولية. في ظل ما يشهد العالم اليوم من نزاعات مسلحة وأزمات سياسية وتهديدات ناجمة عن الإرهاب والتطرف فضلاً عن تغير المناخ وغيرها من التحديات العابرة للحدود، أصبحت مسألة تعزيز السلام من أهم أولويات المجتمع الدولي. فالسلام لا يعني غياب الحرب فحسب، بل هو البيئة الآمنة التي تهيئ حياة كريمة وتسهم في التنمية الاقتصادية وتقدم العلم والتعليم وصون حقوق الإنسان وتربية أجيال صالحة ومبدعة. ويعد السلام أسمى القيم وأعظم النعم في حياة الإنسان، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التنمية والاستقرار في غياب الأمن والسلم. ومن هذا المنطلق فإن تعزيز السلام لم يعد مسؤولية دولة بعينها، بل أصبح واجبا مشتركا يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. لقد قامت السياسة الخارجية لفخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن على توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الثقة بين الدول ومعالاة القضايا العالمية من خلال الحوار البناء. وقد أتاح هذا النهج الحكيم لطاجيكستان أن تصبح واحدة من أكثر الدول نشاطا في طرح المبادرات الدولية. ومن هذا المنطلق تكتسب مبادرات طاجيكستان أهمية بعيدة المدى، وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجيال مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. إن اعتماد هذا القرار يمثل انتصارا لدبلوماسية الطاجيكية ودليلا على ثقة المجتمع الدولي بالسياسة السلمية لجمهورية طاجيكستان، كما يعد خطوة جديدة ومهمة نحو ترسيخ مكانة بلادنا على الساحة الدولية. واليوم تعد جمهورية طاجيكستان بقيادة فخامة الرئيس الجمهورية زعيم الأمة إمام علي الرحمن ليست مجرد دولة داعمة للسلام، بل إحدى أبرز الدول المبادرة إلى صياغة الأجندة العالمية لتعزيز السلام والاستقرار. ويشكل هذا الإنجاز مصدر فخر لكل مواطن طاجيكي، كما يضاعف من مسؤوليتنا في صون السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في إعمار الوطن وازدهارها. السلام هو أعظم نعمة وأثمن قيمة للإنسانية، فهو للإنسان ضروري كالماء والهواء لنال الحياة هائنة والعيش الآمن. وانطلاقا من هذه الأهمية البالغة لهذه القيمة العظيمة، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار خاص المبادرة الفريدة التي تقدم بها رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن، وهي العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل أجل القادمة 2027-2036.
ويعد هذا الحدث التاريخي بشرى طيبة وباعثا على الأمل لجميع البشرية، كما يجسد اعتراف المجتمع الدولي بسياسة السلمية والبناءة التي تنتهجها جمهورية طاجيكستان على الساحة الدولية. وتعرف هذه المبادرة النبيلة العالم بثقافة صنع السلام والتسامح والإنسانية التي يتميز بها الشعب التاجيكي، وتعزز في الوقت نفسه دور دولتنا المستقلة في ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز التفاهم والتضامن الدولي. وتنعم جمهورية طاجيكستان اليوم بالسلام والوحدة الوطنية الكاملة، فيعيش الشعب في الأجواء الأمن والاستقرار، ويساهم في البناء والتنمية، وينعم بحياة كريمة، ويجني كل مواطن ثمار الاستغلال الزاهرة. ولبلوغ هذه المنجزات العظيمة اجتاز الشعب التاجيكي بقيادة الرئيس الجمهورية إمام علي الرحمن مراحل صعبة وشاقة في مسيرة بناء الدولة، حتى أصبحت طاجيكستان واحة للرخاء، وأصبحت حمامة السلام تحلق في سمائها. وإن الشعب الطاجيكي المحب للسلام والوحدة لا يرغب في هذه النعم لنفسه فقط، بل يتمنها لجميع شعوب العالم، ويقدم للبشرية تجربته في صنع السلام درسا في الأخوة والاتحاد. وتظل جمهورية طاجيكستان تحت القيادة الحكيمة والسياسة البعيدة النظر لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن، مؤيدة على الدوام لتعزيز السلام والوحدة والحوار بين الحضارات والتعايش السلمي بين الشعوب، وتساهم من خلال مبادراتها البناءة في معالاة القضايا العالمية الملحة. يعد إعلان العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل الأجل القادمة 2027-2036 امتدادا منطقيا لهذه السياسة الإنسانية، ويهيئ أرضية مناسبة لترسيخ السلام الدائم وتعزيز الأمن الدولي وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال الحاضرة والقادمة. ولا شك أن هذا الإنجاز الدولي المهم يعد مصدر فخر لكل مواطن في طاجيكستان، ويفتح صفحة مشرقة جديدة في تاريخ الدولة الطاجيكية. إن اعتماد هذه المبادرة الطاجيكية الجديدة على الساحة الدولية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، ومن المواجب على كل إنسان واع أن يصون هذه النعم العظيمة السلام والوحدة والاستقلال، وأن يقدر هذه القيم ويساهم في تعزيزها، لأن سعادة الحياة وتقدم الدولة ومستقبل الأجيال القادمة المشرق إنما يعتمد على دوام هذه القيم المقدسة. يعد مبدأ صنع السلام وضمان أمن البشرية واستقرارها أحد الأسس الرئيسية لسياسة جمهورية طاجيكستان، وهو نابع من الرؤية الحكيمة والبعيدة النظر لفخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن الرامية إلى تحقيق رفاه الشعب وضمان مستقبله الآمن. ويجسد هذا القرار اعتراف المجتمع الدولي بالجهود المتواصلة التي يبذلها زعيم الأمة في ترسيخ السلم والاستقرار وتوسيع علاقات الصداقة على الساحة الدولية، ودعم المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام. تعرف جمهورية طاجيكستان اليوم في الساحة الدولية بوصفها دولة رائدة ومبادرة إلى المبادرات النبيلة،
وقد اكتسبت مكانة مرموقة بين الدول العالم، وهو ما يعود إلى القيادة الحاكمة لفخامة الرئيس الجمهورية إمام علي الرحمن الحامي الأمين للشعب التاجيكي. لقد أصبح نهج فخامة الرئيس إمام علي الرحمن وخبرته في صنع سلام وترسيخ أمن البشرية نموذجا فعالا في السياسة الدولية المعاصرة. وفي ظل الظروف المقلقة التي يشهدها العالم اليوم، تزداد الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين الدول على أساس الصداقة والثقة والتعاون البناء. ومن هذا المنطلق، دعا فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن مرارا من على منبر الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول المشكلات العالمية بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والتنمية غير المتوازنة بين الدول، فلان عن ترسيخ السلام العالمي، وتقديرا لسمات القيمة في إحلال السلام في طاجيكستان وتعزيز أمن المنطقة وتوسيع علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، حظي فخامة الرئيس إمام علي الرحمن بالعديد من الأوسمة والجوائز الرفيعة التي منحتها له دول ومنظمات دولية. وفي مرحلة الجديدة لبناء الدولة الطاجيكية المستقلة، تجسدت في شخصية فخامة الرئيس إمام علي الرحمن أسمى معاني العدالة الإنسانية والشجاعة والرحمة والقدرة الفريدة على تحقيق الوحدة الوطنية، الأمر الذي أسهم في ارتقاء بوعي المجتمع وهويته الوطنية. وبفعل جهوده المتواصلة، استطاعت طاجيكستان في نهاية القرن العشرين، مستندا إلى استقلال الوطني وتوجيهات زعيم الأمة، أن ترسخ أركان الدولة الحديثة وأن تحقق لشعب الطاجيكي إنجازات تاريخية في مسيرة إحياء دولته الوطنية، وهو اليوم يمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا. العقد الدولي للتعزيز سلام من أجيال القادمة. وكان فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن قد طرح هذه المبادرة في 24 من سبتمبر عام 2024 خلال المناقشات العامة للدورة 79 للجمعية العامة لأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث لفت انتظار المجتمع الدولي إلى حساسية وتعقيد الأوضاع العالمية في ظل توترات الجيوسياسية وتسارع سباق التسلح وتصاعد مظاهر الحرب الباردة والنزاعات المسلحة وآثار تغير المناخ وغيرها من التعديات والتهديدات العالمية التي ستكون لها تداعيات سلبية طويلة الأمد. ويمثل اعتماد هذه المبادرة اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز السلام العالمي، كما يوفر أوضية مناسبة لتوحيد جهود الدول في هذا المجال. وتجسد هذه المبادرة المكانة الرفيعة لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن بوصفه رجل دولة بارزة وسياسيا ومكنحا، محنكا ودبلوماسيا مرموقا على المستوى الدولي، كما تؤكد المكانة المتميزة التي تتبوأها جمهورية طاجيكستان بصفة دولة داعيا إلى السلام. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم شرحنا تحت عنوان طاجيكستان رائدة المبادرات السلمية على الساحة الدولية.